سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راوت في الجوز ورهيم بلا نانا كاتي راوت الجزائر تاكسو فرنس تقرغينا نانا ما كدوزك تنسغمر.